0: こんにちは。こちらはテレテ・トゥルキエの声ラジオ日本語放送です。お聞きの放送はトゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルクサット 3A 衛星垂直変波、周波数 11958kHz、およびトゥルクサット 4A 衛星水平変波、周波数 11096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトの TRT What West チャンネルで同じ時間帯に日本語放送をお楽しみいただけます。
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the Voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا راديو صداي تركيا
5: هنا إذاعة صوت تركيا
1: دانشير تركيا'nın sesi radyosu
6: أوفدي راديو غلاس تركيا
7: تركيا'nın sesi radyosu
8: كوي إل راديو لا voce della Turquia
9: Esta es la voz de Turquía
10: Слушате емисията на български език на радио гласът на Туркия
11: Юфлет Зъри и Туркия
12: 这里是土耳其之声广播电台。
1: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
13: دا ترکیه رادیو دا.
14: خصوم ترکیه زاین رادیو گایان.
15: اترچیه رادیو صدبوری ترکیه سخما.
16: اوادا ترکیه اونو رادیو سا.
17: ایچ رادیو وچا ترکیه.
18: گواریت گولس ترکیه.
19: ایفیر دا. Türkiye Ovası.
8: Geek Player Türkiye'nin tetiği radyosu.
0: Ye Sıday Türkiye.
1: Anlamadın ona Türkiye Ovası Radyosu.
6: Edo İfonitis Türkiye.
3: Oldi Radyo Glas Türkiye.
14: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
12: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
2: Hini Daya Kiswahili Sauti Ya Türkiye.
1: Este é Rádio Voz da Turquia.
15: こちらは Turquia の声ラジオです。
0: Zboru wa glasot na Turquia.
17: Efirde Turquia Ovoz Radyosu.
10: It Turquia Hangia Radyoya.
3: Ovda Radyo Glas Turquia.
8: Turquia Ünü Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: 地形学ダイアリー

هنا إذاعة صوت تركيا. اليوم 15 من حزيران يونيو عام 2026 المصادف يوم الاثنين. ساعتنا في أنقرة تشير إلى 5 مساء حسب التوقيت المحلي، أي إلى 2 بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، نحن سعداء باللقاء بكم في بثنا باللغة العربية. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين تركسات 3A و4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو من ثم اختيار TRTVOT World من القائمة، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabi@trt.net.tr. مستمعينا الأفاضل، أنا فاطمة الكبير، سأكون معكم في هذا البث الذي نقدمه خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج نجوم الأناضول، حكايات فلكية ومعالم الأتراك في العالم.

0: مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير. من إذاعة صوت تركيا نحييكم ونقدم لكم نشرة لأهم الأنباء. هنأ رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان الأشقاء في أذربيجان بمناسبة يوم التحرير الوطني، موجها تحياته ومحبته لهم ومؤكدا على شعار القلب الواحد. إذ نشر رئيس الجمهورية أردوغان رسالة تهنئة عبر حسابه على منصات التواصل الاجتماعي بمناسبة يوم التحرير لأذربيجان الصديقة والشقيقة، وقال: أهنئ من كل قلبي أذربيجان العزيزة بمناسبة يوم التحرير الموافق 15 من حزيران يونيو، وأرسل سلام ومحبة تركيا إلى جميع إخواتنا الأذربيجانيين الذين نحن وإياهم أبناء أمة واحدة في دولتين يحملون قلبا واحدا. كما أكد رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان أن تركيا بموقعها الاستراتيجي الذي يربطها ب 67 دولة عبر رحلة طيران تستغرق 4 ساعات فقط، باتت مركزا محوريا للدبلوماسية العالمية. وجاء ذلك خلال مشاركته في حفل افتتاح مطار أنقرة الجديد وطرق الربط التابعة له. وفي خطاب ألقاه بهذه المناسبة، أشار رئيس الجمهورية أردوغان إلى أن عام 2026 هو عام القمم بالنسبة لتركيا، معلنا عن استضافة سلسلة من الفعاليات الدولية الكبرى، أبرزها قمة قادة حلف شمال الأطلسي في أنقرة يومي 7 و8 من تموز يوليو المقبل، بالإضافة إلى مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في تشرين 2 نوفمبر. وأوضح رئيس الجمهورية أن المشروع الذي تم إنجازه في وقت قياسي يضاهي 8 أشهر تضمن رفع كفاءة المطار التاريخي الذي أنشئ عام 33 بأمر من غازي مصطفى كمال أتاتورك، وشملت أعمال التطوير توسعة المدرج ليصل طوله إلى 3000 متر وعرضه إلى 60 متر، وإنشاء ساحة توقف طائرات بمساحة 160,000 متر مربع تتسع ل44 طائرة في وقت واحد، بالإضافة إلى بناء مقر رسمي جديد لاستقبال ضيوف الدولة. وافتتح رئيس الجمهورية جسر العاصمة للطيران وطرق ربط بطول 12.5 كيلومتر، مؤكدا أن هذه الاستثمارات ستخفف الضغط المروري على مطار إسامبوا وتسهل وصول الوفود المشاركة إلى قمة الناتو إلى قلب العاصمة. واختتم أردوغان كلمته بالتشديد على استمرار العمل لخدمة 86 مليون مواطن، قائلا: بينما يكتفي البعض بالانتقاد، نحن نواصل بناء صروح ومنشآت لم تكن لترد حتى في خيالهم، وسنستمر في تعزيز مكانة تركيا العالمية. يقوم وزير الخارجية هاكان فيدان بزيارة رسمية إلى روسيا يومي 16 و17 من يونيو حزيران، تلبية لدعوة من وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف. ووفقا للمعلومات الواردة من مصادر دبلوماسية، فأنه من المقرر أن يستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الوزير فيدان، وأن يلتقي بناظره لافروف ومسؤولين رفيعي المستوى آخرين خلال زيارته لموسكو. كما سيلتقي فيدان برجال أعمال أتراك يعملون في روسيا في إطار اتصالاته. وسيشدد الوزير فيدان خلال اجتماعاته على الأهمية البالغة للعلاقات بين البلدين من أجل الاستقرار والازدهار الإقليميين. وستناقش أيضا القضايا الفنية والدبلوماسية المتعلقة بالعلاقات الثنائية بصورة تفصيلية، لا سيما قطاع التجارة والطاقة والأمن. كما أنه من المتوقع أن يكون من أهم بنود جدول أعمال الزيارة الحرب الأوكرانية الروسية، وأن يعرب الوزير فيدان عن التزام تركيا بالجهود الدبلوماسية الرامية إلى تحقيق سلام دائم. وسيؤكد مجددا استعداد أنقرة لاستضافة جولة جديدة من المفاوضات بين الأطراف كما فعلت في عام 2022 وفي عام 2025. وسيلفت فيدان الانتباه إلى تصاعد التوتر في البحر الأسود والذي يشكل تهديدا للسلام العالمي، وسيشدد على أن مقترح تركيا لوقف إطلاق النار الذي يشمل آلية لمنح الملاحة والبنية التحتية للطاقة والموانئ لا يزال مطروحا. كما سيتم مناقشة القضايا الإقليمية بشكل موسع، فضلا عن التأكيد على دعم تركيا لإرساء سلام دائم وضرورة حماية حرية الملاحة في مضيق هرمز، والتأكيد مجددا على أهمية الدعم الدولي لحكومة دمشق لإرساء الأمن والاستقرار في سوريا. وسيتم التشديد على أن سياسات إسرائيل العدوانية والتوسعية تهدد الأمن الإقليمي، ويجب منع انتهاكات وقف إطلاق النار في غزة واحتلالها للبنان، إضافة إلى أنه سيتم سيتم التعبير عن الدعم لعملية السلام بين أذربيجان وأرمينيا، مع الإشارة إلى أن السلام في المنطقة يصب في المصلحة المشتركة لتركيا وروسيا. هذا وأجرى وزير الخارجية فيدان اتصالا هاتفيا مع نظيره الإيراني عباس عراقچي، وخلال المكالمة قدم عراقچي شكره لتركيا على مساهمتها في عملية التفاوض بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وأعرب فيدان عن ارتياحه للاتفاق الذي تم التوصل إليه، معربا عن أمله في أن تسفر المحادثات النهائية عن نتائج إيجابية أيضا. وشدد الوزير فيدان على ضرورة توخي الحذر من أي استفزازات تهدف إلى تقويض الاتفاق، مؤكدا أن تركيا ستواصل بحزم مساهمتها في تعزيز السلام والهدوء والاستقرار في المنطقة.
1: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيستأنف الهجمات العسكرية على إيران إذا فشلت الولايات المتحدة الأمريكية في التوصل إلى اتفاق نووي نهائي. وتحدث ترامب لصحيفة نيويورك تايمز عن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين البلدين، وأكد ترامب الذي زعم أن الاتفاق مع إيران سيضمن مرورا حرا دائما في مضيق هرمز أنه سيستأنف الهجمات العسكرية على طهران إذا فشلت إيران في التوصل إلى اتفاق نووي نهائي مع الولايات المتحدة الأمريكية. ودعا ترامب أن الهجمات على إيران والحصار البحري الذي فرض لاحقا بعد إغلاق طهران للمضيق قد أعاد تشكيل الشرق الأوسط لصالح الولايات المتحدة الأمريكية، وزعم أن الاتفاق الجديد سيضمن عدم قدرة إيران على تطوير أو امتلاك أسلحة نووية، ورأى أن الاتفاق الحالي أفضل من الاتفاق الذي وقع مع إيران في عام 2015 خلال إدارة الرئيس السابق باراك أوباما. كما أشار ترامب إلى أن المفاوضات ما زالت جارية بشأن تعليق إيران لأنشطة تخصيب اليورانيوم لمدة 20 عام، لكنه رأى أن فترة 15 عاما قد تكون مقبولة.

القبولة أيضاً. وصرح ترامب بأن قدرة إيران ستقتصر على تخصيب اليورانيوم بمستويات منخفضة لا يمكن استخدامها لأغراض عسكرية. صرحت كايا كالاس المتحدثة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بأن العديد من الدول اقترحت فرض عقوبات على وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليمني المتطرف إيتمار بن كفير، إلا أن ذلك لم يحظى بالإجماع. وأدلت كالاس بهذا التصريح لوسائل الإعلام قبيل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ. وأوضحت كالاس أن بنود جدول أعمال اجتماع وزراء الخارجية الرئيسية تتضمن التطورات في أوكرانيا والشرق الأوسط، وأنهم سيتناولون أيضا التطورات في غزة والضفة الغربية المحتلة. وأشارت كالاس إلى أن العديد من الدول الأعضاء اقترحت فرض عقوبات على وزير الأمن القومي الإسرائيلي بن كفير، مضيفة: سنناقش هذا الأمر. ومع ذلك تشير مشاورتي مع الدول الأعضاء إلى عدم وجود إجماع على اتخاذ هذا القرار. اعتبر رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الاتفاق المبرم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بمثابة مؤشر على أن الحرب هي فشل. وأدلى سانشيز بتصريحات بشأن الاتفاق الذي تم التوصل إليه على حسابه عبر إكس، حيث استخدم سانشيز عبارة: لنحتفل ولكن دعونا لا ننسى ولنتعلم مرة أخرى وللأبد أن الحرب هي فشل. الحوار والدبلوماسية هما السبيل الوحيد. أعلن وزير الطاقة والتكنولوجيا محمد فاتح كاتشر أنه إنتاج قطاع التكنولوجيا المتقدمة ارتفع بنسبة 36.8% خلال شهر نيسان أبريل، مصرحا: سنواصل دعم صناعينا الذين يسرعون وتيرة التنمية في البلاد من خلال نهجهم الإنتاجي القائم على القيمة المضافة. هذا وقيم الوزير كاتشر بيانات مؤشر الإنتاج الصناعي لشهر نيسان أبريل الصادرة عن معهد الإحصاء التركي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي. وأشار كاتشر إلى أن الصناعة التركية تواصل أدائها الإنتاجي القوي، موضحا أن الإنتاج الصناعي ارتفع بنسبة 6% على أساس سنوي في نيسان أبريل. وأوضح أن إنتاج الصناعات التحويلية شهد زيادة بنسبة 6.8%، مضيفا: شهد إنتاج قطاع التكنولوجيا المتقدمة زيادة بنسبة 36.8%، وبلغت الزيادة الشهرية في 3.7%. وسنواصل دعم الصناع الذين يسرعون في البلاد من خلال نهجهم الإنتاجي القائم على القيمة المضافة. مستمعينا الكرام، من إذاعة صوت تركيا قدمنا لحضراتكم نشرة للأنباء. نشكركم على حسن متابعتكم لنا، وإلى اللقاء. نترككم مع أغنية لساردار أورتاتش.

العدسة والتلغراف إعادة بناء الزمن. شهد علم الفلك في الدولة العثمانية خلال القرن التاسع عشر تحولا جذريا، فلم يعد النظر إلى السماء يهدف فقط إلى تحديد الأوقات، بل أصبح وسيلة للقياس والحساب والتوحيد المعياري. وقد ارتكز هذا التحول إلى ثلاثة دعائم أساسية: التعليم الحديث والمرصد المؤسسي والتلغراف. وكانت القوى الدافعة لهذا التغيير هي التحول الذهني الذي طرأ على مضمون علم الفلك نفسه. فبعد أن كانت

0: السماء تفسر في القرون السابقة من خلال النماذج الرياضية أصبحت الآن خاضعة لقوانين فيزياء نيوتن الراسخة، ولم تعد حركة الأجرام السماوية تحسب فحسب، بل أصبحت تفسر أيضا وفقا لقوانين الجاذبية والقوة. وكانت ورشة هذا الفهم الجديد هي مؤسسات التعليم الحديثة مثل المدرسة الإمبراطورية للهندسة البرية والبحرية. وقد عمل حسين رفقي تماني المؤسس والأستاذ الأول للمدرسة على نقل قواعد الهندسة وعلم المثلثات الحديثة الغربية إلى المؤسسة العسكرية، كما حول علم الفلك إلى تخصص تقني يستخدم في حساب مسار قذائف المدفعية ورسم حدود الوطن. وعلى هذا الطريق الذي مهده حمل الراية تلميذه الأستاذ الأول إسحاق أفندي، الذي أدخل لأول مرة مصطلحات الفيزياء والفلك الحديثة إلى اللغة التركية من خلال مؤلفه الضخم المؤلف من 4 مجلدات والذي يدعى مجموعة العلوم الرياضية. وبفضل هذا الامتداد المتواصل بين الأستاذ والتلميذ، تحول علم الفلك إلى أداة ملاحة تحدد مسار السفن بدقة في أعالي البحار، وإلى أساس رياضي لعلم الخرائط ليلتحم بصورة مباشرة مع استراتيجية الدولة الدفاعية. ففي تلك المرحلة لم يكن بالإمكان تحديد الموقع الدقيق لأي مدينة على الخريطة إلا بالنظر إلى السماء، وقد جرى تحديد الأحداثيات الدقيقة لمراكز مثل قونيا وسيواس وأردروم من خلال قياس ارتفاع نجوم معينة في السماء ليلا، ثم تحويل هذه البيانات إلى أحداثيات أرضية بواسطة حسابات معقدة. ولم تعد السماء مجالا للمراقبة فحسب، بل أصبحت نظاما مرجعيا هائلا يقيس سطح الأرض بدقة متناهية. أما المقابل المؤسسي لهذا الفهم الجديد والتقني فتمثل في المرصد الإمبراطوري الذي أسس في إسطنبول عام 1868. وقد أنشئت هذه المؤسسة لتكون مركزا منظما لقياس الزمن وتحديث الأحداثيات وتسجيل البيانات بصورة منتظمة، ورغبة من الدولة العثمانية في موائمة شبكات التلغراف لديها مع المعايير العلمية الأوروبية. أوكلت هذه المهمة الحساسة إلى أريستيد كومباري الفرنسي الأصل، لما تميز به من انضباط في القياس الحديث وقدرة على بناء جسر تقني بين الجانبين. غير أن مهمة المرصد لم تقتصر على مراقبة السماء فقط، فبعد زلزال إسطنبول الكبير عام 1894 على وجه الخصوص، تحولت المؤسسة تحت قيادة كومباري إلى مركز متعدد الوظائف يسجل الهزات الأرضية ووفق منهج علمي، وينتج بيانات زلزالية وينقل هذه المعلومات الحيوية إلى أجهزة الدولة المعنية بالأمن. أما العنصر الذي جعل هذا التحول مرئيا في الحياة اليومية وأوصله إلى الشارع فكان التلغراف. فمع وصول التلغراف أصبح الزمن لأول مرة في التاريخ مستقلا عن المكان وقابلا للنقل من مركز واحد. ففي النظام التقليدي كانت كل مدينة تستيقظ على شمسها الخاصة وتضبط ساعاتها وفق أذانها الخاص، أي أن الوقت الأذاني كان يمثل إيقاعا محليا مستقلا، لكن أسلاك التلغراف وضعت حدا لهذا التشتت، فلم يعد الزمن مرتبطا بتقدير ذلك الخبير التقليدي الذي يراقب السماء، بل أصبح مختوما بالثانية الصادرة عن المرصد في إسطنبول. وكانت هذه الإشارة تصل عبر الأسلاك إلى الساعات الموجودة في المحطات الواقعة في مراكز مثل قونيا وسواس وأردروم، لتربطها جميعا بلحظة زمنية واحدة. ولأول مرة بدأت رقعة جغرافية واسعة تتنفس في الثانية نفسها وفق هذا المقياس الثابت والميكانيكي المعروف باسم الوقت الوسطي، وأصبحت الحياة اليومية ووسائل النقل وإدارة الدولة تتشكل وفق إيقاع هذه البنية المركزية لا وفق حركة الشمس المحلية. ومع اقتراب القرن التاسع عشر من نهايته، خرج علم الفلك العثماني من الإطار المتواضع للمواقيت الموجودة في ساحات المساجد ليتموضع في صلب البنية التقنية للدولة الحديثة التي نسجتها خطوط التلغراف والسكك الحديدية والخرائط العسكرية. فقد اجتمع الفهم الفيزيائي الجديد الذي نما في المدارس الهندسية مع الانضباط المؤسسي للمرصد الإمبراطوري وسرعة التلغراف ليجمع الإدراك الزمني المتشظي في الأناضول ضمن نظام مركزي واحد، وأصبحت حدود الوطن مختومة بالإحداثيات السماوية فيما ارتبطت مسارات السفن بالنجوم وأوقات انطلاق القطارات بالثانية الصادرة من إسطنبول. لقد أرست هذه البنية التحتية التي تعمل وفق انضباط الثواني الأساس المتين لعصر جديد.
1: نجوم الأناضول، حكايات فلكية.

فيها التاريخ والأدب. هذه المدينة التي لم تتميز بالعمارة فقط بل بالشعر أيضا خلال الفترة العثمانية كانت مركزا للثقافة والفن لقرون، ففي كل خطوة تخطوها في شوارع سكوبيا يختفي ظل شاعر وصوت عالم. إن كنتم مستعدين فنحن نفتح أبوابنا للماضي. خلال الفترة العثمانية أنتجت سكوبيا كمركز ثقافي مهم العديد من الشعراء والكتاب والعلماء، وأصبح التقليد الأدبي الذي تطور في المدينة فرعا مهما من فروع أدب الديوان العثماني. ومن بين الشعراء من سكوبيا تبرز أسماء مثل سوزي من بريزرن وعطا من سكوبيا وإسحاق تشلبي من سكوبيا أيضا، إلا أنه كانت أهم شخصية أدبية ولدت في سكوبيا هي بلا شك يحيى كمال بيطلي في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. وقد حمل يحيى كمال وهو أحد مؤسسي الشعر التركي الحديث آثار طفولته وسنوات شبابه الأولى في سكوبيا طوال حياته، وعبر عنها كثيرا في قصائده. مع نهاية حروب البلقان خرجت سكوبيا من 5 قرون من الحكم العثماني ودخلت مرحلة تاريخية جديدة. أصبحت المدينة في البداية جزءا من مملكة صربيا ثم مملكة يوغوسلافيا. أدى هذا التغيير السياسي إلى تحولات جذرية في البنية الديموغرافية لسكوبيا. بسبب الشكوك الناجمة عن النظام السياسي الجديد والظروف الاجتماعية المتغيرة حدث انخفاض كبير في عدد السكان الأتراك في المدينة، وقررت العديد من العائلات التركية الهجرة إلى الأناضول. لم تتسبب هذه الموجة من الهجرة في تغيير السكان فحسب، بل تركت أيضا آثارا عميقة على النسيج الثقافي للمدينة. ومع ذلك وعلى الرغم من كل هذه الصعوبات تمكنت الجالية التركية الراسخة من البقاء على قيد الحياة في سكوبيا وكافحت للحفاظ على هويتها الثقافية. تألفت جمهورية يوغوسلافيا الشعبية الاتحادية التي تأسست في عام 1946 تحت قيادة جوزيب بروز تيتو بعد الحرب العالمية الثانية، تألفت من 6 وحدات اتحادية متساوية بما في ذلك مقدونيا. وتماشيا مع الحقوق الممنوحة للاختلافات العرقية في إطار خطاب المساواة في الدولة الاتحادية الجديدة، شهدت في البداية تطورات واعدة بالنسبة للجالية التركية في سكوبيا. في هذه الفترة تأسست منظمة يوجال، وهي أهم منظمة في المجتمع التركي. قامت المنظمة بأنشطة واسعة النطاق لحماية الثقافة التركية وتطويرها، وساهمت في زيادة الوعي الاجتماعي من خلال نشر صحيفة بيرليك أي الوحدة باللغة التركية، وسدت ثغرة مهمة في مجال التعليم من خلال افتتاح مدرسة تفيز التي كانت توفر التعليم باللغة التركية. بالإضافة إلى ذلك نشط في مجال الاتصال الجماهيري من خلال بث البرامج الإذاعية التركية، وساهم في التنمية الفكرية من خلال توزيع الكتب المهمة التي جلبها من الخارج. غير أن هذه البداية الإيجابية لم تدم طويلا، فقد أصبح من الواضح أن النوايا الحقيقية للنظام الاشتراكي لم تكن ديمقراطية عندما تم اضطهاد الأعضاء القياديين في منظمة يوجل وإعدام بعضهم. وخلقت هذه السياسات القمعية انعدام ثقة عميق في المجتمع التركي وتسببت في صدمات اجتماعية. نتيجة لاضطهاد أعضاء منظمة يوجل والضغط المتزايد من النظام الاشتراكي، تم توقيع اتفاقية إجلاء الأتراك في عام 1953. سمحت هذه الاتفاقية رسميا برحيل السكان الأتراك والمسلمين من البلاد، وبدأت موجة هجرة كبيرة من سكوبيا إلى تركيا. لم تكن الهجرة من سكوبيا إلى تركيا مجرد تغيير في الموقع، بل كانت نقطة تحول حيث بدأت ثقافة وذاكرة بالتلاشي تدريجيا. تركت وراءها منازل فارغة وشوارع صامتة وذاكرة مكتومة. بعد أولئك الذين غادروا غرق المجتمع التركي الذي بقي في المدينة في صمت عميق أيضا، وتغيرت الحياة الاجتماعية وتضررت البنى الثقافية وضاعت العادات مع مرور الوقت. لكن مع ذلك بقيت قصة مخبأة تحت كل حجر وذاكرة في كل فناء. أعزائي المستمعين، في هذه الحلقة استمعتم إلى ذلك الصمت لنعيد الصدى ولنتذكر ولنستحضر أصوات سكوبيا الضائعة، على أمل أن نلتقي مرة أخرى في سكوبيا في الحلقة القادمة. دمتم بألف خير.

مستمعينا الكرام، وصلنا بكم إلى نهاية بثنا باللغة العربية للفترة الصباحية. نعود ونلتقي بكم مجددا في الفترة المسائية. لكم جميع الذين سهروا على إعداد البث، هنا فاطمة الكبير، ومن الهندسة الإذاعية أجمل وأطيب التمنيات. هنا صوت تركيا.

هنا إذاعة صوت تركيا. اليوم 15 من حزيران يونيو عام 2026 المصادف يوم الاثنين. ساعتنا في أنقرة تشير إلى 5 مساء حسب التوقيت المحلي، أي للساعة 2 بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، نحن سعداء باللقاء بكم في بثنا باللغة العربية. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين تركسات 3A و4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو من ثم اختيار TRT VOT World من القائمة، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabic@trt.net.tr. مستمعينا الأفضل، أن

فاطمة الكبير، سأكون معكم في هذا البث الذي نقدمه خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج نجوم الأناضول، حكايات فلكية ومعالم الأتراك في العالم.

مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير. من إذاعة صوت تركيا نحييكم ونقدم لكم نشرة لأهم الأنباء. هنأ رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان الأشقاء في أذربيجان بمناسبة يوم التحرير الوطني، موجها تحياته ومحبته لهم ومؤكدا على شعار القلب الواحد، إذ نشر رئيس الجمهورية أردوغان رسالة تهنئة عبر حسابه على منصات التواصل الاجتماعي بمناسبة يوم التحرير لأذربيجان الصديقة والشقيقة، وقال: أهنئ من كل قلبي أذربيجان العزيزة بمناسبة يوم التحرير الموافق 15 من حزيران يونيو، وأرسل سلام ومحبة تركيا إلى جميع إخواتنا الأذربيجانيين الذين نحن وإياهم أبناء أمة واحدة في دولتين يحملون قلبا واحدا. كما أكد رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان أن تركيا بموقعها الاستراتيجي الذي يربطها ب 67 دولة عبر رحلة طيران تستغرق 4 ساعات فقط، باتت مركزا محوريا للدبلوماسية العالمية. وجاء ذلك خلال مشاركته في حفل افتتاح مطار أنقرة الجديد وطرق الربط التابعة له. وفي خطاب ألقاه بهذه المناسبة، أشار رئيس الجمهورية أردوغان إلى أن عام 2026 هو عام القمم بالنسبة لتركيا، معلنا عن استضافة سلسلة من الفعاليات الدولية الكبرى، أبرزها قمة قادة حلف شمال الأطلسي في أنقرة يومي 7 و8 من تموز يوليو المقبل، بالإضافة إلى مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في تشرين 2 نوفمبر. وأوضح رئيس الجمهورية أن المشروع الذي تم إنجازه في وقت قياسي يضاهي 8 أشهر تضمن رفع كفاءة المطار التاريخي الذي أنشئ عام 33 بأمر من غازي مصطفى كمال أتاتورك، وشملت أعمال التطوير توسعة المدرج ليصل طوله إلى 3000 متر وعرضه إلى 60 متر، وإنشاء ساحة توقف طائرات بمساحة 160,000 متر مربع تتسع ل44 طائرة في وقت واحد، بالإضافة إلى بناء مقر رسمي جديد لاستقبال ضيوف الدولة. وافتتح رئيس الجمهورية جسر العاصمة للطيران وطرق ربط بطول 12.5 كيلومتر، مؤكدا أن هذه الاستثمارات ستخفف الضغط المروري على مطار إسامبوا وتسهل وصول الوفود المشاركة إلى قمة الناتو في قمة الناتو إلى قلب العاصمة. واختتم أردوغان كلمته بالتشديد على استمرار العمل لخدمة 86 مليون مواطن، قائلا: بينما يكتفي البعض بالانتقاد، نحن نواصل بناء صروح ومنشآت لم تكن لترد حتى في خيالهم، وسنستمر في تعزيز مكانة تركيا العالمية. يقوم وزير الخارجية هاكان فيدان بزيارة رسمية إلى روسيا يومي 16 و17 من يونيو حزيران، تلبية لدعوة من وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف. ووفقا للمعلومات الواردة من مصادر دبلوماسية، فأنه من المقرر أن يستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الوزير فيدان، وأن يلتقي بناظره لافروف ومسؤولين رفيعي المستوى آخرين خلال زيارته لموسكو. كما سيلتقي فيدان برجال أعمال أتراك يعملون في روسيا في إطار اتصالاته، وسيشدد الوزير فيدان خلال اجتماعاته على الأهمية البالغة للعلاقات بين البلدين من أجل الاستقرار والازدهار الإقليميين. وستناقش أيضا القضايا الفنية والدبلوماسية المتعلقة بالعلاقات الثنائية بصورة تفصيلية، لا سيما قطاع التجارة والطاقة والأمن. كما أنه من المتوقع أن يكون من أهم بنود جدول أعمال الزيارة الحرب الأوكرانية الروسية، وأن يعرب الوزير فيدان عن التزام تركيا بالجهود الدبلوماسية الرامية إلى تحقيق سلام دائم، وسيؤكد مجددا استعداد أنقرة لاستضافة جولة جديدة من المفاوضات بين الأطراف كما فعلت في عام 2022 وفي عام 2025. وسيلفت فيدان الانتباه إلى تصاعد التوتر في البحر الأسود والذي يشكل تهديدا للسلام العالمي، وسيشدد على أن مقترح تركيا لوقف إطلاق النار الذي يشمل آلية لمنح الملاحة والبنية التحتية للطاقة والموانئ لا يزال مطروحا. كما سيتم مناقشة القضايا الإقليمية بشكل موسع، فضلا عن التأكيد على دعم تركيا لإرسال

0: إحتاء سلام دائم وضرورة حماية حرية الملاحة في مضيق هرمز، والتأكيد مجددا على أهمية الدعم الدولي لحكومة دمشق لإرساء الأمن والاستقرار في سوريا. وسيتم التشديد على أن سياسات إسرائيل العدوانية والتوسعية تهدد الأمن الإقليمي، ويجب منع انتهاكات وقف إطلاق النار في غزة واحتلالها للبنان، إضافة إلى أنه سيتم التعبير عن الدعم لعملية السلام بين أذربيجان وأرمينيا، مع الإشارة إلى أن السلام في المنطقة يصب في المصلحة المشتركة لتركيا وروسيا. هذا وأجرى وزير الخارجية فيضان اتصالا هاتفيا مع نظيره الإيراني عباس عراقچي، وخلال المكالمة قدم عراقچي شكره لتركيا على مساهمتها في عملية التفاوض بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وأعرب فيضان عن ارتياحه للاتفاق الذي تم التوصل إليه، معربا عن أمله في أن تسفر المحادثات النهائية عن نتائج إيجابية أيضا. وشدد الوزير فيضان على ضرورة توخي الحذر من أي استفزازات تهدف إلى تقويض الاتفاق، مؤكدا أن تركيا ستواصل بحزم مساهمتها في تعزيز السلام والهدوء والاستقرار في المنطقة.
1: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيستأنف الهجمات العسكرية على إيران إذا فشلت الولايات المتحدة الأمريكية في التوصل إلى اتفاق نووي نهائي. وتحدث ترامب لصحيفة نيويورك تايمز عن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين البلدين، وأكد ترامب الذي زعم أن الاتفاق مع إيران سيضمن مرورا حرا دائما في مضيق هرمز أنه سيستأنف الهجمات العسكرية على طهران إذا فشلت إيران في التوصل إلى اتفاق نووي نهائي مع الولايات المتحدة الأمريكية. ودعا ترامب أن الهجمات على إيران والحصار البحري الذي فرض لاحقا بعد إغلاق طهران للمضيق قد أعاد تشكيل الشرق الأوسط لصالح الولايات المتحدة الأمريكية، وزعم أن الاتفاق الجديد سيضمن عدم قدرة إيران على تطوير أو امتلاك أسلحة نووية، ورأى أن الاتفاق الحالي أفضل من الاتفاق الذي وقع مع إيران في عام 2015 خلال إدارة الرئيس السابق باراك أوباما. كما أشار ترامب إلى أن المفاوضات ما زالت جارية بشأن تعليق إيران لأنشطة تخصيب اليورانيوم لمدة 20 عام، لكنه رأى أن فترة 15 عاما قد تكون مقبولة أيضا. وصرح ترامب بأن قدرة إيران ستقتصر على تخصيب اليورانيوم بمستويات منخفضة لا يمكن استخدامها لأغراض عسكرية. صرحت كايا كالاس المتحدثة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بأن العديد من الدول اقترحت فرض عقوبات على وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن كفير، إلا أن ذلك لم يحظى بالإجماع. وأدلت كالاس بهذا التصريح لوسائل الإعلام قبيل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ. وأوضحت كالاس أن بنود جدول أعمال اجتماع وزراء الخارجية الرئيسية تتضمن التطورات في أوكرانيا والشرق الأوسط، وأنهم سيتناولون أيضا التطورات في غزة والضفة الغربية المحتلة. وأشارت كالاس إلى أن العديد من الدول الأعضاء اقترحت فرض عقوبات على وزير الأمن القومي الإسرائيلي بن كفير، مضيفة سنناقش هذا الأمر، ومع ذلك تشير مشاورتي مع الدول الأعضاء إلى عدم وجود إجماع على اتخاذ هذا القرار. اعتبر رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الاتفاق المبرم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بمثابة مؤشر على أن الحرب هي فشل. وأدلى سانشيز بتصريحات بشأن الاتفاق الذي تم التوصل إليه على حسابه عبر إكس، حيث استخدم سانشيز عبارة لنحتفل ولكن دعونا لا ننسى ولنتعلم مرة أخرى وللأبد أن الحرب هي فشل، الحوار والدبلوماسية هما السبيل الوحيد. أعلن وزير الطاقة والتكنولوجيا محمد فاتح كاتشر أنه إنتاج قطاع التكنولوجيا المتقدمة ارتفع بنسبة 36.8% خلال شهر نيسان أبريل، مصرحا سنواصل دعم صناعينا الذين يسرعون وتيرة التنمية في البلاد من خلال نهجهم الإنتاجي القائم على القيمة المضافة. هذا وقيم الوزير كاتشر بيانات مؤشر الإنتاج الصناعي لشهر نيسان أبريل الصادرة عن معهد الإحصاء التركي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي. وأشار كاتشر إلى أن الصناعة التركية تواصل أدائها الإنتاجي القوي، موضحا أن الإنتاج الصناعي ارتفع بنسبة 6% على أساس سنوي في نيسان أبريل، وأوضح أن إنتاج الصناعات التحويلية شهد زيادة بنسبة 6.8%.

مضيفاً: شهد إنتاج قطاع التكنولوجيا المتقدمة زيادة بنسبة 36.8%، وبلغت الزيادة الشهرية في 3.7%، وسنواصل دعم الصناع.

العدسة والتلغراف إعادة بناء الزمن. شهد علم الفلك في الدولة العثمانية خلال القرن التاسع عشر تحولا جذريا، فلم يعد النظر إلى السماء يهدف فقط إلى تحديد الأوقات، بل أصبح وسيلة للقياس والحساب والتوحيد المعياري. وقد ارتكز هذا التحول إلى ثلاثة دعائم أساسية: التعليم الحديث والمرصد المؤسسي والتلغراف. وكانت القوى الدافعة لهذا التغيير هي التحول الذهني الذي طرأ على مضمون علم الفلك نفسه. فبعد أن كانت السماء تفسر في القرون السابقة من خلال النماذج الرياضية، أصبحت الآن خاضعة لقوانين فيزياء نيوتن الراسخة. ولم تعد حركة الأجرام السماوية تحسب فحسب، بل أصبحت تفسر أيضا وفقا لقوانين الجاذبية والقوة. وكانت ورشة هذا الفهم الجديد هي مؤسسات التعليم الحديثة مثل المدرسة الإمبراطورية للهندسة البرية والبحرية. وقد عمل حسين رفقي تماني المؤسس والأستاذ الأول للمدرسة على نقل قواعد الهندسة وعلم المثلثات الحديثة الغربية إلى المؤسسة العسكرية، كما حول علم الفلك إلى تخصص تقني يستخدم في حساب مسار قذائف المدفعية ورسم حدود الوطن. وعلى هذا الطريق الذي مهده حمل الراية تلميذه الأستاذ الأول إسحاق أفندي، الذي أدخل لأول مرة مصطلحات الفيزياء والفلك الحديثة إلى اللغة التركية من خلال مؤلفه الضخم المؤلف من 4 مجلدات والذي يدعى مجموعة العلوم الرياضية. وبفضل هذا الامتداد المتواصل بين الأستاذ والتلميذ، تحول علم الفلك إلى أداة ملاحة تحدد مسار السفن بدقة في أعالي البحار، وإلى أساس رياضي لعلم الخرائط ليلتحم بصورة مباشرة مع استراتيجية الدولة الدفاعية. ففي تلك المرحلة لم يكن بالإمكان تحديد الموقع الدقيق لأي مدينة على الخريطة إلا بالنظر إلى السماء، وقد جرى تحديد الأحداثيات الدقيقة لمراكز مثل قونيا وسيواس وأردروم من خلال قياس ارتفاع نجوم معينة في السماء ليلا، ثم تحويل هذه البيانات إلى أحداثيات أرضية بواسطة حسابات معقدة. ولم تعد السماء مجالا للمراقبة فحسب، بل أصبحت نظاما مرجعيا هائلا يقيس سطح الأرض بدقة متناهية. أما المقابل المؤسسي لهذا الفهم الجديد والتقني فتمثل في المرصد الإمبراطوري الذي أسس في إسطنبول عام 1868. وقد أنشئت هذه المؤسسة لتكون مركزا منظما لقياس الزمن وتحديد الأحداثيات وتسجيل البيانات بصورة منتظمة، ورغبة من الدولة العثمانية في موائمة شبكات التلغراف لديها مع المعايير العلمية الأوروبية. أوكلت هذه المهمة الحساسة إلى أرستيد كومباري الفرنسي الأصل، لما تميز به من انضباط في القياس الحديث وقدرة على بناء جسر تقني بين الجانبين. غير أن مهمة المرصد لم تقتصر على مراقبة السماء فقط، فبعد زلزال إسطنبول الكبير عام 1894 على وجه الخصوص تحولت المؤسسة

0: أسس تحت قيادة كومباري إلى مركز متعدد الوظائف يسجل الهزات الأرضية ووفق منهج علمي، وينتج بيانات زلزالية وينقل هذه المعلومات الحيوية إلى أجهزة الدولة المعنية بالأمن. أما العنصر الذي جعل هذا التحول مرئيا في الحياة اليومية وأوصله إلى الشارع فكان التلغراف. فمع وصول التلغراف أصبح الزمن لأول مرة في التاريخ مستقلا عن المكان وقابلا للنقل من مركز واحد. ففي النظام التقليدي كانت كل مدينة تستيقظ على شمسها الخاصة وتضبط ساعاتها وفق أذانها الخاص، أي أن الوقت الأذاني كان يمثل إيقاعا محليا مستقلا. لكن أسلاك التلغراف وضعت حدا لهذا التشتت، فلم يعد الزمن مرتبطا بتقدير ذلك الخبير التقليدي الذي يراقب السماء، بل أصبح مختوما بالثانية الصادرة عن المرصد في إسطنبول. وكانت هذه الإشارة تصل عبر الأسلاك إلى الساعات الموجودة في المحطات الواقعة في مراكز مثل قونيا وسواس وأردروم لتربطها جميعا بلحظة زمنية واحدة. ولأول مرة بدأت رقعة جغرافية واسعة تتنفس في الثانية نفسها وفق هذا المقياس الثابت والميكانيكي المعروف باسم الوقت الوسطي. وأصبحت الحياة اليومية ووسائل النقل وإدارة الدولة تتشكل وفق إيقاع هذه البنية المركزية لا وفق حركة الشمس المحلية. ومع اقتراب القرن التاسع عشر من نهايته، خرج علم الفلك العثماني من الإطار المتواضع للمواقيت الموجودة في ساحات المساجد ليتموضع في صلب البنية التقنية للدولة الحديثة التي نسجتها خطوط التلغراف والسكك الحديدية والخرائط العسكرية. فقد اجتمع الفهم الفيزيائي الجديد الذي نما في المدارس الهندسية مع الانضباط المؤسسي للمرصد الإمبراطوري وسرعة التلغراف ليجمع الإدراك الزمني المتشظي في الأناضول ضمن نظام مركزي واحد. وأصبحت حدود الوطن مختومة بالإحداثيات السماوية فيما ارتبطت مسارات السفن بالنجوم وأوقات انطلاق القطارات بالثانية الصادرة من إسطنبول. لقد أرست هذه البنية التحتية التي تعمل وفق انضباط الثواني الأساس المتين لعصر جديد.
1: نجوم الأناضول حكايات فلكية.

أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا. تستمر مغامرتنا في سكوبيا، المدينة القديمة التي يتداخل فيها التاريخ والأدب. هذه المدينة التي لم تتميز بالعمارة فقط بل بالشعر أيضا خلال الفترة العثمانية، كانت مركزا للثقافة والفن لقرون. ففي كل خطوة تخطوها في شوارع سكوبيا يختفي ظل شاعر وصوت عالم. إن كنتم مستعدين فنحن نفتح أبوابنا للماضي. خلال الفترة العثمانية أنتجت سكوبيا كمركز ثقافي مهم العديد من الشعراء والكتاب والعلماء، وأصبح التقليد الأدبي الذي تطور في المدينة فرعاً مهماً من فروع أدب الديوان العثماني. ومن بين الشعراء من سكوبيا تبرز أسماء مثل سوزي من بريزرن وعطا من سكوبيا وإسحاق تشلبي من سكوبيا أيضا، إلا أنه كانت أهم شخصية أدبية ولدت في سكوبيا هي بلا شك يحيى كمال بيعطلي في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. وقد حمل يحيى كمال، وهو أحد مؤسسي الشعر التركي الحديث، آثار طفولته وسنوات شبابه الأولى في سكوبيا طوال حياته، وعبر عنها كثيرا في قصائده. مع نهاية حروب البلقان خرجت سكوبيا من 5 قرون من الحكم العثماني ودخلت مرحلة تاريخية جديدة. أصبحت المدينة في البداية جزءا من مملكة صربيا ثم مملكة يوغوسلافيا. أدى هذا التغيير السياسي إلى تحولات جذرية في البنية الديموغرافية لسكوبيا. بسبب الشكوك الناجمة عن النظام السياسي الجديد والظروف الاجتماعية المتغيرة، حدث انخفاض كبير في عدد السكان الأتراك في المدينة، وقررت العديد من العائلات التركية الهجرة إلى الأناضول. لم تتسبب هذه الموجة من الهجرة في تغيير السكان فحسب، بل تركت أيضا آثارا عميقة على النسيج الثقافي للمدينة. ومع ذلك وعلى الرغم من كل هذه الصعوبات، تمكنت الجالية التركية الراسخة من البقاء على قيد الحياة في سكوبيا وكافحت للحفاظ على هويتها الثقافية. تألفت جمهورية يوغوسلافيا الشعبية الاتحادية التي تأسست في عام 1946 تحت قيادة جوزيب بروز تيتو بعد الحرب العالمية الثانية، تألفت من 6 وحدات اتحادية متساوية بما في ذلك مقدونيا. وتماشيا مع الحقوق الممنوحة للاختلافات العرقية في إطار خطاب المساواة في الدولة الاتحادية الجديدة، شهدت في البداية تطورات واعدة بالنسبة للجالية التركية في سكوبيا. في هذه الفترة تأسست منظمة يوجال، وهي أهم منظمة في المجتمع التركي. قامت المنظمة بأنشطة واسعة النطاق لحماية الثقافة التركية وتطويرها، وساهمت في زيادة الوعي الاجتماعي من خلال نشر صحيفة بيرليك أي الوحدة باللغة التركية، وسدت ثغرة مهمة في مجال التعليم من خلال افتتاح مدرسة تفيز التي كانت توفر التعليم باللغة التركية. بالإضافة إلى ذلك نشط في مجال الاتصال الجماهيري من خلال بث البرامج الإذاعية التركية، وساهم في التنمية الفكرية من خلال توزيع الكتب المهمة التي جلبها من الخارج. غير أن هذه البداية الإيجابية لم تدم طويلا، فقد أصبح من الواضح أن النوايا الحقيقية للنظام الاشتراكي لم تكن ديمقراطية عندما تم اضطهاد الأعضاء القياديين في منظمة يوجل وإعدام بعضهم. وخلقت هذه السياسات القمعية انعدام وثقة عميق في المجتمع التركي، وتسببت في صدمات اجتماعية. نتيجة لاضطهاد أعضاء منظمة يوجل والضغط المتزايد من النظام الاشتراكي، تم توقيع اتفاقية إجلاء الأتراك في عام 1953. سمحت هذه الاتفاقية رسميا برحيل السكان الأتراك والمسلمين من البلاد، وبدأت موجة هجرة كبيرة من سكوبيا إلى تركيا. لم تكن الهجرة من سكوبيا إلى تركيا مجرد تغيير في الموقع، بل كانت نقطة تحول حيث بدأت ثقافة وذاكرة بالتلاشي تدريجيا. تركت وراءها منازل فارغة وشوارع صامتة وذاكرة مكتومة. بعد أولئك الذين غادروا، غرق المجتمع التركي الذي بقي في المدينة في صمت عميق أيضا، وتغيرت الحياة الاجتماعية وتضررت البنى الثقافية وضاعت العادات مع مرور الوقت. لكن مع ذلك بقيت قصة مخبأة تحت كل حجر وذاكرة في كل فناء. أعزائي المستمعين، في هذه الحلقة استمعتم إلى ذلك الصمت لنعيد الصدى ولنتذكر ولنستحضر أصوات سكوبيا الضائعة.
على أمل أن نلتقي مرة أخرى في سكوبيا في الحلقة القادمة. دمتم بألف خير.

مستمعينا الكرام، وصلنا بكم إلى نهاية بثنا باللغة العربية للفترة الصباحية. نعود ونلتقي بكم مجددا في الفترة المسائية. لكم جميع الذين سهروا على إعداد البث، وفاطمة الكبير، ومن الهندسة الإذاعية أجمل وأطيب التمنيات. هنا صوت تركيا.